0: هلا مصاري معتمد هذا الاسم
1: ايه اكيد.
0: ليش اخترته؟
1: انا اخترته لانه كان خصوصا اول when my first started my career اول ما بلشت كان في ممثلين وفنانين كتير انه كتار ما عم بيعترفوا انه لبنانية او عرب او هيك.
0: اوكي
1: سو انا it really affected me in a bad way. عرفت كيف؟ حسيت انه
0: حتى شخصيا
1: اخذ كلمة انه اخذت كلمة هي مصاري انه عرفت انه كل شيء عربي لبناني بدهم يعرفوا انه هالكلمة اصلا عربية. سميت حالي